شوف الله يخليك الى متى الى متى ساليت الى متى تدوز السوق. شوف داك السيمون في المول الشمال ديال الكاراكون، ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد